معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله

0: صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله

0: محمد. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي من بعده، وعلى آله وصحبه وجنده. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم اجعل بلدتنا أندونيسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر.

يصلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسألك العافية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

مؤخر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة المسلمين في الأمور كلها، وأجرنا وأجرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.